0: פונה לקהילה הגדולה בישראל שמבינה ערבית מרוקאית.
1: مرحبا بكم في المغرب. مرحبا بكم في بلادكم. مرحبا بكم عند خوتكم وخواتاتكم في المغرب. وتيقول لكم راه المغرب مازال ما نساكمش. ومرحبا بكم في اي وقت.
2: Thank you Mustafa.
1: Thank you so much Ayana.